كيف انت اكيد يا سعيد اجمل عليك كنت رضي بي وانت كنت راحتي وانتاك والله اني علي من قلبك وحالي ليك عفويا ما دامت حياتي وانتاك والله بنت انت عليك ليك عفتي وانتاك والله.